مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج صوت الجالية العربية السورية في مدينة ميلبون عبر أثير الإذاعة العامة الإثنية 3ZZZ على موجة قدرها 92.3 FM ستيريو. أعزائي المستمعين، هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار 2 في 12 ظهرا ومساء الأربعاء في 6 مساء وصباح السبت في 9 صباحا. أولى محطاتنا لتغييرة هذا اليوم ما وراء الأخبار. على ما يبدو بأن الإدارة الأمريكية لم تشبع بعد من الحروب ومن الأكاذيب والتضاليل، وآخرها ما صدر قبل قليل أكاذيب لتبرير تدخل العسكري، ولكن الآن ليس في الشرق الأوسط بل في كوبا برغبة تغيير النظام هناك، وهناك مخاوف من عملية أمريكية لتغيير النظام في كوبا. في التفاصيل، ندد مسؤولون كوبيون بما وصفوه بالاتهامات المتزايدة وغير المنطقية التي توجهها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى هافانا، معتبرين أنها محاولة لتبرير هجوم عسكري ضد كوبا بلا مبرر، بعدما نقل موقع أكسيوس عن مسؤول مشهور في البيت الأبيض قوله أن كوبا تناقش خططا لاستخدام طائرات مسيرة ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت السفارة الكوبية في واشنطن أن كوبا هي الدولة الواقعة تحت الهجوم، في إشارة إلى تجديد الحصار النفطي الأمريكي خلال الأشهر الماضية، وهو ما أدى إلى وضع حرج في شبكة الكهرباء وتسبب بانقطاعات واسعة ومتكررة للتيارة، فضلا عن أزمة صحية متفاقمة مع انتظار عشرات الآلاف لإجراء عمليات جراحية. وبحسب تقرير أكسيوس، حاول مسؤولون في إدارة ترامب تصوير الولايات المتحدة صاحبة الميزانية العسكرية التي تقارب $1 تريليون سنويا على أنها معرضة لخطر هجمات من الجزيرة الكاريبية الصغيرة الواقعة على بعد 90 ميلا فقط من فلوريدا بسبب تطويرها قدرات دفاعية. وأعلن تقرير استنادا إلى معلومات استخبارية سرية إلى أن كوبا حصلت على أكثر من 300 طائرة مسيرة ودرست سيناريوهات لاستهداف قاعدة غوانتانامو الأمريكية وسفن عسكرية أمريكية، إضافة إلى مدينة كي ويست في ولاية فلوريدا. وأضاف تقرير أن كوبا بدأت منذ عام 2023 بالحصول على مسيرات من روسيا وإيران، كما طلبت دعما إضافيا من موسكو في الأشهر الأخيرة. ووفقا للمصدر الأمريكي، أظهرت اعتراضات استخباراتية أن هافانا تحاول التعلم من كيفية مقاومة إيران للولايات المتحدة، في إشارة إلى استخدام طائرات المسيرة وإغلاق مضيق هرمز والهجمات على مواقع أمريكية في الشرق الأوسط خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي اندلعت في فبراير شباط الماضي. وردت السفارة الكوبية بتأكيد على أن لكوبا مثل أي دولة الحق في الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان خارجي، مضيفة أن الذين يسعون في الولايات المتحدة إلى إخضاع الأمة الكوبية أو تدميرها عبر العدوان العسكري والحرب لا يتوقفون عن اختلاع الذرائع ونشر الأكاذيب وتشويه الاستعدادات الدفاعية الطبيعية لأي دولة. من جهته، قال الصحفي خوسيه لويس غرانديس سيخا المتخصص في شؤون أمريكا اللاتينية أن من حق كوبا الدفاع عن نفسها، معتبرا أن إدخال المسيرات ضمن استراتيجيتها الدفاعية قد يكون خيارا منطقيا ووسيلة ردع فعالا. ورغم أن أكسيوس أقر في نهاية تقريره بأن المسؤولين الأمريكيين لا يعتقدون أن كوبا تشكل تهديدا وشيكا أو تخطط حاليا لمهاجمة مصالح أمريكية، فإنه أشار إلى أن الاستخبارات رصدت مناقشات داخلية في كوبا حول حرب المسيرات في حال اندلاع مواجهات مع الولايات المتحدة، مما يوحي بأن استخدام تلك الطائرات سيكون في إطار الدفاع عن النفس إذا تعرضت الجزيرة لهجوم أمريكي. وعاد تقرير إلى الأذان تصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو خلال الحرب على إيران في شباط، حين برر الضربات الأمريكية بالقول أن واشنطن كانت تتوقع ردا إيرانيا إذا تعرضت طهران لهجوم. وقال ديفيد أدلر المنسق المشارك في الأممية التقدمية أن الادعاء باستعدادات كوبا الدفاعية تمثل تهديدا للأمن الأمريكي كسبة تخدم غرضا سياسيا،
مضيفا أن ماركو روبيو ومن يروجون لهذه الرواية يصنعون موافقة إعلامية مسبقة لغزو كوبا. ويعرف روبيو وهو ابن مهاجرين كوبيين بمواقفه الداعية منذ سنوات إلى تغيير النظام في الدولة الاشتراكية. وجاء تقرير أكسس بعد أيام من زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية جون راتكليف إلى كوبا، حيث مارس ضغوطا على المسؤولين الكوبيين للاستجابة للمطالب الأمريكية بما يشمل إصلاحات سياسية واقتصادية، مما أثار مخاوف من احتمال تحضير واشنطن لعمل عسكري ضد الجزيرة. وفي سياق متصل نقلت شبكة CBS نيوز عن مسؤولين في البيت الأبيض أن وزارة العدل الأمريكية تستعد لتوجيه اتهامات جنائية للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو على خلفية إسقاط طائرات لمجموعة أمريكية اخترقت المجال الكوبي في تسعينات القرن الماضي. كما أشار التقرير إلى أن القوات الأمريكية كانت قد نفذت في كانون الثاني عملية في فنزويلا احتجزت أو انتهت باحتجاز الرئيس نيكولاس مادورو ونقله إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات، حيث دفع ببراءته أمام القضاء الأمريكي. بدوره قال المسؤول في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما والمشارك في تقديم برنامج بود سيف أمريكا تومي فيتور أن هناك إشارات كثيرة تدل على اقتراب عملية أمريكية لتغيير النظام في كوبا، معتبرا أن تقرير أكسس يمثل محاولة واضحة لتسويق ذريعة للحرب عبر الإعلام. بعد هذه المقالة الصباحية أو ظهر هذا اليوم، نتوقف وإياكم عند محطة فنية سوية.

الصفحة الإخبارية، أنتقل وإياكم إلى هذا الخبر الذي شاءنا قبل قليل، وهو مصدره صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، حيث قالت بأنه تم الكشف عن قاعدة إسرائيلية ثانية في العراق، وأن الراعي الذي كشف هذه القاعدة الأولى تفحم جثته بعد اكتشافه الأول. في تفاصيل، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل أمضت العام الماضي لتحضير موقع سري في العراق من أجل استخدامه ضد إيران، فيما أكد مسؤولون عراقيون وجود موقع إسرائيلي آخر غير الذي كشفه راعٍ قتل بعد ملاحقة شاحنته. وفق الصحيفة، فإن عوض الشمري البالغ من العمر 29 عاما كان في رحلة، لكن بدلا من العودة إلى منزله عثر الراعي بالصدفة على سر عسكري إسرائيلي شديد الحراسة مخبأ في الصحراء العراقية، ولكن وهو في طريقه للعودة إلى أقرب بلدة في النخيب الواقعة في جنوب غربي الأنبار، أطلقت مروحية النار على الشاحنة التي تقله فقتل وتفحمت جثته. مع ذلك، فقد تواصل الشمري في الفترة منذ بداية رحلته المشؤومة ونهايته المروعة مع القيادة العسكرية العراقية في المنطقة ليخبرها عما شاهده جنود ومروحيات وخيام متجمعة حول مهبط إيران. وفي المحصلة، فضح عما كشفه الشمري سر استضافة العراق قاعدتين إدارتهما إسرائيل بشكل متقطع لأكثر من عام. ووفقا لمسؤولين عراقيين وإقليميين رفيعي المستوى، كانت إسرائيل تدير قاعدة هناك لدعم عملياتها العسكرية ضد إيران، حليف بغداد الإقليمي. وسبق أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا عن وجود موقع إسرائيلي في العراق، فيما أبلغ مسؤولون عراقيون صحيفة نيويورك تايمز عن وجود قاعدة ثانية غير معلنة في الصحراء الغربية للعراق أيضا. وقال مسؤول في المنطقة بأن القاعدة التي عثر عليها الشمري تعود إلى ما قبل الحرب الحالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، وقد استخدمت خلال يونيو حزيران 2025 والتي استمرت 12 يوما. وذكر أحد المسؤولين في المنطقة بأن القوات الإسرائيلية بدأت بالاستعداد لبناء هذه القاعدة المؤقتة منذ أواخر عام 2025، وذلك ضمن جهودها لتحديد مواقع نائية يمكن الانطلاق منها في حروب قادمة. وتشير المعلومات التي أدلى بها شهود عيان ومسؤولون بأن أحد القاعدتين وهي التي عثر عليها الشمري كانت معروفة لدى واشنطن منذ حزيران 2025 أو ربما قبل ذلك، وهذا يعني على الأرجح أن الولايات المتحدة الحليف الرئيسي الآخر لبغداد أخفت عن العراق حقيقة وجود قوات معادية على أراضيه. وكشف مسؤولان أمنيان عراقيان أن واشنطن أمرت العراق بإغلاق راداراته في حزيران يونيو العام الماضي والحرب الحالية التي شنت في شباط فبراير، وهو ما جعل بغداد أكثر اعتمادا على القوات الأمريكية لرصد أي نشاط عدائي. وعلقت الصحيفة أن هذا الكشف عن هذه القواعد يطرح تساؤلات محرجة للعراق أيضا، منها هل كان الجيش جاهلا حقا بوجود أجنبي حتى كشفه راعٍ؟ أنا أمنه كان على علم به لكن اختار تجاهله. وبعكس كلا الاحتمالين، عجز العراق العالق منذ زمن طويل في صراع بين واشنطن وطهران عن بسط سيطرته الكاملة على أراضيه، حسب الصحيفة التي نقلت عن النائب القدو قوله: موقف قادتنا الأمنيين مخزن. الجنرال علي الحمداني قائد قوات غرب الفرات في الجيش العراقي قال أن الجيش كان يشتبه بوجود إسرائيلي في الصحراء لأكثر من شهر قبل اكتشاف الراعي، وأضاف: حتى الآن التزمت الحكومة الصمت حيال هذا الأمر. ونقلت نيويورك تايمز عن الجنرال سعد معن المتحدث باسم قوات الأمن العراقية قوله بأن العراق لا يملك أي معلومات بشأن مواقع أو قواعد عسكرية إسرائيلية. وقال مسؤولان أمنيان إقليميان أن القاعدة التي كشف عنها الشمري كانت تستخدمها إسرائيل للدعم الجوي وتزود بالوقود وتقديم العلاج الطبي، وقد أنشئت هذه القاعدة لتقليص المسافة التي تقطعها طائرات الإسرائيلية للوصول إلى إيران، وكان من المفترض أن يكون وجودها مؤقتا فقط للمساعدة في العمليات العسكرية
كتلك التي جرت في حرب حزيران من العام الماضي، حيث أثبتت القاعدة فائدتها بحسب مسؤولين بالمنطقة. وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال إيال زمير قد تحدث في خطاب العام الماضي، قال فيه بأن نجاح العمليات الإسرائيلية تحقق بفضل عوامل عدة، منها تكامل وتمويه اللذان نفذتهما القوات الجوية وقوات الكوماندوز البرية. إلا أن قادة عسكريين أمريكيين سابقين ومسؤولون في البنتاغون ودبلوماسيين أمريكيين خدموا في المنطقة أقدوا أنه من غير المعقول بالنظر إلى العلاقات الوثيقة بين الجيش الأمريكي والجيش الإسرائيلي أن تكون القيادة المركزية الأمريكية جاهلة بالوجود الإسرائيلي في غرب العراق. وأوضحوا أن الجيش قرر عدم الاقتراب، طبعا الجيش العراقي، واكتفى بمراقبة ما اشتبه القادة في أنها قوات إسرائيلية عن بعد، وقد طلبوا معلومات من نظرائهم الأمريكيين لكنهم لم يتلقوا أي رد. في اليوم التالي عثر فيه الشم الراعي الذي اكتشف هذه القاعدة، تواصل هو الآخر مع القيادة المحلية حسب ما أفاد به قريبه الجنرال فهيم الغرباطي المتحدث باسم قيادة عمليات كربلاء الإقلامية. وبعد ذلك بوقت قصير كما ذكر الجنرال انقطع الاتصال به من الجيش وقاربه، وبحثت عائلته عنه لمدة يومين قبل أن تعثر البدو على الذين شهدوا مقتله وعرف مصيره. وقال ابن عمه أمير: أخبرنا بوجود شاحنة صغيرة محترقة مماثلة لشاحنة عوض، لكن لم يشر أحد على الذهاب إلى هناك، وعندما وصلنا وجدنا السيارة والجثة متفحمتين. ونشرت عائلته صورا لجثته الملطخة بالدماء ورأسه وأصابعه متفحمة وشاحنته الصغيرة المتفحمة. وبينما كانت الوحدات تقترب من المنطقة تعرضت لإطلاق نار حسب ما جاء في بيان صدر في اليوم التالي من قيادة العمليات العراقية، وقتل جندي وأصيب اثنان وتعرضت مركبتان للقصف قبل أن تقرر الوحدات الانسحاب. وكان كبار المسؤولين الأمنيين العراقيين في بغداد يكافحون لفهم ما حدث، وقال مسؤولان كبيران إن جهودهما قوبلت بالرفض أكثر من مرة من القادة العسكريين الذين قللوا من شأن الحادث. وأعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية علنا أن قوات أجنبية هاجمت جنودها، وقالت إنها رفعت شكاوي إلى مجلس الأمن. وأيضا حسب مسؤولين عراقيين بارزين إحداهما سابق والآخر حالي، فإن البروتوكول الرسمي يلزم واشنطن بإبلاغ بغداد بأي أنشطة على الأراضي العراقية، وهذا يعني حسب هذين المسؤولين أن واشنطن أما أخفت النشاط الإسرائيلي أو أبلغت القيادة العراقية العليا بالعمليات التي حافظت على سريتها. إلا أن المسؤولين رأوا أنه من المستبعد جدا أن يكون القادة العراقيون على علم بوجود إسرائيلي قبل كشفه من قبل الرائد، وأنهم على الأرجح افترضوا أن المواقع أمريكية. ومع أن القاعدة الأولى في النخيب لم تعد مركزا للنشاط الإسرائيلي، إلا أن مصير القاعدة الثانية لا يزال مجهولا، فيما تقول عائلة الرائي أن مقتله قوبل بتجاهل. وقال ابن عمه أمير أنهم يطالبون الحكومة بتحقيق في هذا الحادث ومعرفة دوافعه ويريدون احترام حقوقه. نتوقف بعد هذا عند محطة فنية سوية.

موعود فيها صار لي مدي. ولما تلاقت يدها بيدي قلت بدي شكلك بالورد، قالت أنا بالعكس ما بدي. فرشت لها ريش النعام تخوت، وبوردتها بهبة نسيم الليل، وجبت لها حبي من الياقوت تلمع بإيدها متل نجم سهيل. قلت لها يا حاضري وغد عفوك هدايا الحب لتردي، غطت زنود العاج بالديباج، وقالت إذا بتريد ما بدي.

هالحمرة وطرزت فيهن قبة الفستان اللي رح تحترق من تلجة الجمرة وقلت البسيهن والشمس حدي فزعان تكوي الورد المندي قالت ما فيها الشمس تكوي شمس.

وليلي شربت السحر وتغير ودخل غرفتها ورا الأحلام وقربت من صوب الفراش.

0: صارت تطبع جمر عخدي وشو خفت يفلت من عيون الحلم وتوع الصبح وتقول
1: ما بدي
0: ما بدي ولما عرفت ما في أمل يحلى عن قودها فتشت ع أحلى ولما عرفت العصفور منها طار من غير وعي من عيونها الكحلة من القهر نزلت

عمرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. رح خبرك مازال ما عندك خبر شو بحب فيكي بالمفيد المختصر. بحبك تكوني ريشتي وكون الوتر، وبحبك تكوني ليلتي وكون السهر، وبحبك تكوني غربتي وكون السفر، وبحبك تكوني

من آخر المستجدات الإخبارية والتي نبدأها بهذه الباقة من الأخبار والمتنوعة ومتنوعة المصادر. في آخر المستجدات، الحرب على إيران، ترامب ونتنياهو يبحثان استئناف القتال، وإسرائيل تكثف غاراتها على لبنان. تفاصيل جديدة عن الإنزال الإسرائيلي في العراق. CNN: صبر ترامب بدأ ينفد. كيف يرتبط التصعيد في غزة ولبنان بالحرب بين واشنطن وطهران؟ غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي جنوبي لبنان. رصد سفن مجهولة الهوية بالقرب من أسطول الصمود المتجه لغزة. رواد الباشان: إسرائيليون يقتحمون الأراضي السورية ويطالبون بإقامة بؤر استيطانية. إسرائيل توسع قانون إعدام الأسرى ليشمل الضفة. تعرف على كلفة الحجاج هذه السنة من 7 دول عربية. السعودية تعلن اعتراض 3 مسيرات قادمة من العراق. موقعان لا موقع واحد. تفاصيل جديدة عن الإنذار العسكري في العراق. بلومبرغ: تحذيرات من فقاعات بأسهم تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. أعزائي المستمعين، على ما يبدو بأن الأمور ما زالت تتجه نحو التصعيد في الشرق الأوسط، وأن بعض المنصات الإخبارية تقول بأن مسألة استئناف الحرب قد تكون مجرد ساعات من الآن. في منصة أخرى، أكاذيب لتبرير التدخل العسكري، مخاوف من عملية أمريكية لتغيير النظام في كوبا بعد تسريبات استخبارية. نيويورك تايمز: قاعدة إسرائيلية ثانية في العراق وراعي تفحم جثته بعد اكتشافه الأول. انتخابات مؤتمر فتح تصد تصدر البرغوثي في المركزية، ومغادرة أسماء بارزة من بينها عباد ذكي وروحي فتوح وعزام الأحمد.

0: الرئيس التونسي السابق، السعودية فقط هي القادرة على إسقاط نظام حكم ابن زايد. يا شماتة أبلة طازة فيك يا ترامب، مشوه في الصين على العجين وما لخبطوش، حددوا له حتى عدد الضحكات. فضيحة أمريكية في الصين، وطبعا إيران كانت أول الرابحين من هذه الزيارة. أهانوه لترامب، أهانوه، حتى استقباله في المطار كلفوا رئيس بلدية أنه يستقبله. أهانوا رئيسنا المحبوب في الصين.
1: المأمور يؤمر افعل هذا افعل هذا افعل افعل افعل كذا، أمروه بأن يخرج من أوباك، أمروه بأن يخرج من كذا، أمروه. وهو إنسان، قلت لك أنا لا أعرف بالضبط بيش مسكينه، لكن أعرف أنه رجل مأمور، لأنه فعلا أي إنسان عاقل لا يتصرف بهذه الكيفية. لكن تشعر أنه أحيانا التصرفات بتاع أشخاص تدل على أنهم ليس لهم الخيار. لكن إحنا الآن أعتقد أنه قيادات الخليج الواعية، لأغلبيتهم واعيين أنه هذا الرجل أصبح يمثل خطر، هذه يمثل خطر على المنطقة كاملة، وهو مخلب قتل الإسرائيليين، ويجب عليهم أنهم الآن يتصرفوا بكيفية أنه يحيدوه. وأنا أعتقد أن السعودية عندها قدرة على أن تحيد هذا الشخص. يعني أنا عندي قناعة أنه رجل مأمور معزول ومكروه. أخطر شيء دور كان هو فعلا أنه جر المنطقة، جر العرب إلى حرب ضد الإيرانيين، وكان هذا بالنسبة لي كانت ستكون كارثة كبرى، ولأن يكون هناك خليج دون الإمارات، باعتبار أن الإمارات هي جزء من إسرائيل. أنا بالنسبة لي هناك إسرائيليان، صح تعبير، إسرائيل الغربية وعاصمتها تل أبيب، وإسرائيل الشرقية وعاصمتها أبو ظبي.
0: ما قاله ويقول الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق سليم 100%. وأعتقد أنه الدولة الوحيدة القادرة الآن على إزالة النظام الحاكم في أبوظبي هي السعودية. وزي ما قلت أنا أنه السعودية كانت هي الضامن لاتحاد الإمارات السبع، علشان هيك الإمارات التي تريد أن تنشق الآن بتطلب حماية سعودية، لأنه هي اللي كانت ضامن. في حكام الإمارات الشمالية كانوا بيتخوفوا من آل نهيان ومن جماعة أبو ظبي إنه ممكن يغدروا فيهم، فاللي قدم الضمانة إلهم آنذاك ملك السعودية. وأنا سبق وتحدثت عن اجتماع مجلس الحكام، وكيف إنه الشيخ راشد حاكم دبي رفض الحضور، والشيخ صقر القاسمي رأس الخيمة رفض الحضور. توسط الأمير سلطان، جاء إلى أبو ظبي شخصيا، بعثوا أخوه الملك وقدم ضمانة، لأنه قالوا له إحنا لا نثق بآل زايد هذول، لا نثق بهم. فقدمت السعودية ضمانة إنه إحنا بنضمن لكم إنه كل الاتفاقات تنفذ. فعشان هيك ما يقول المرزوقي سليم، ويعني وينسجم مع الوقائع التاريخية، وتبين أنه محمد بن زايد حاول يورط السعودية وقطر في حرب مع إيران، وقام ابن زايد بتنفيذ غارات منفردة على مصفات نفط إيرانية، والآن ابن زايد ميت خوف من حكاية أنه مكتب نتنياهو كشف النقاب عن أنه نتنياهو طار للإمارات سرا واجتمع بمحمد ابن زايد في مدينة العين. طبعا على طول مكتب نتنياهو، مش صحيفة، مش جريدة إسرائيلية وكذا، بيان رسمي من مكتب نتنياهو. على طول عيال زايد ماتوا خوف وطلعوا بيان شديد اللهجة، قالوا فيه إنه نتنياهو كان عم بكذب. وليش ابن زايد يعني أنكر وطلع بيان شديد اللهجة؟ حتى عبد الخالق عبد الله طلع شتم في نتنياهو وقال أنت إرهابي. ليش ما تخوف؟ لأنه أكلك منين يا بطة؟ يعني لا تحتاج إيران الآن إلى أي مبرر لاحتلال الإمارات، هذه دولة عدوتنا وقامت بغارات على أراضينا، فهي أعلنت علينا الحرب، فممكن إحنا نعلن عليها الحرب بكل سهولة وبكل بساطة. الإمارات حاولت عبثا إقناع قطر والسعودية بالمشاركة في رد عسكري ضد إيران، لكنهما رفضا الانخراط في تصعيد واسع. علشان هيك تغريدة عبد الخالق عبد الله اللي نشرتها جريدة الاتحاد الإماراتية ما بشتريها بتعريفة، قال مجرم الحرب نتنياهو لم يزور الإمارات فلا أهل ورسائل، زار الإمارات ووكل شبسة يا كذاب في العين وزارها مرتين، وقبلي رئيس الاستخبار الموساد زارها 3-4 مرات، ومكتب نتنياهو اللي قال، مش صحيفة، مش جريدة صفراء، مش إحنا اللي قلنا، مكتب نتنياهو أصدر بيان. وبعدين هذول عم بيكذبوا، دور بتلاقي نتنياهو مصور فيديو للزيارة، ممكن في أي لحظة يقوموا بعرض الفيديو. هم طلع هذا يقول لك المجرم نتنياهو ومش عارف إيه، في محاولة لترطيب الأجواء، وما ابن زايد ميت خوف الآن. وإيران طلعت قالت إحنا لما قلنا إنه هذه استخدمت أراضي هذول تحديدا للاعتداء علينا، قالوا لا مش صحيح وكذا، هي طلعوا بيان رسمي وقاموا بتنفيذ غارات وحاولوا إشراك السعودية وقطر، ونتنياهو قال إنه زار، وفي قوات إسرائيلية موجودة الآن في قاعدة الظفرة، ماخذ ركن هي، لأن الركن الثاني في طيارات للسيسي. عشان هيك جريدة معاريف الإسرائيلية قالت خوف محمد بن زايد من إيران دفعوا لنفي زيارة نتنياهو لأبو ظبي. شخ خوف، شخ من الخوف. هذا موضوع عيال زايد والسعودية وإيران وغير. أبو النظام ما حكيت لناش أنت عن زيارة ترامب للصين. يا جماعة خليها مستورة، شو بدنا نقولكو؟ يعني فضيحة كانت الزيارة، فضيحة. شوفوا أنتم ملاحظين ترامب قديش كان مؤدب؟ كان مؤدب، ما طلعتش منه كلمة واحدة خارجة، ما مش زي ما شفناه مع تبعين أوروبا اتمسخر على ملك بريطانيا أكثر من إيه، ولا مع الحكام العرب يا كينج وتعال مش عارف ما يقاسوا، كان مؤدب جدا جدا. ليش؟ ما هو بلشت الآن وسائل الإعلام الأمريكية تكشف الأسرار. ترامب اللي طلب الزيارة مش الصينيين اللي طلبوا، وطلبها من 3-4 شهور، وقالوا له استنى شوي. لما وافقوا على الزيارة وضعهم السيناريو، الصينيين وضعوا البروتوكول، مين يجيب معك وقديش وليش، وفي المطار ما حيستقبلك الرئيس الصيني، اللي استقبله في المطار رئيس البلدية تبع الحارة في المطار مش الرئيس الصيني. وبعدين تيجي وقالوا له بالضبط شو حيصير، حنحط فرقة تغني، وبعدين حنعزمك على الأكل، وفرجوه حتى صورة الموائد اللي حيقعدوا عليها، انت حتقعدون انت حتقعدون حتقعدون. يمكن هم ما قالوا له انه انت حتقعدون، الرئيس الصيني بيقعدون، لما الرئيس الصيني بيقوم بده يلقي الكلمة انت بتفتح الآيباد تبعه وبتطلع فيه. هذه الحالة فضيحة فضيحة. تخيلوا على طول فتح الهاي وبدي يشوف شو حاطط نوت عنده ولا شغله من هالشكل، يعني فاضحينه عليه. هذه الآن أكثر لقطة فيديو بتم عرضها في وسائل الإعلام الأمريكية، هذا CNN، أكثر لقطة فيديو عم بيتم تداولها الآن في المواقع الأمريكية، لما ترامب خلى الرئيس الصيني يقوم عشان يروح يلقي كلمته، قام فتح الآيباد تبعه والكمبيوتر تبعه واسترق، يعني شاف بالضبط شو كاتب ملحوظات عنده أو شو في تعليمات عنده أو شيء من هذا القبيل. شوفوا كيف على طول لقطتها وسائل الإعلام هذه اللقطة، وهي أكثر، والأمر طبعا معيب معيب ومخجل، ولا كلمة خارجة، ما تقعدش تطقص وتنكت وتعمل خفة دم وتعلق تعليقات سامجة زي ما بتعمل مع رؤساء أوروبا وزي ما بتعمل مع الرؤساء شفتوا الأفارقة لما يجي قعدهم قال يلا مع كل واحد مع الدقيقة احكي لك كلمتين تبا شو اسم الدولة تبعتك، ولا زي ما عمل مع الحكام العرب. فضيحة لا لا لا لا لا قاعد في حضرة الصين. وسائل الإعلام الأمريكية كلها بتقول لك السبب أول شيء هو بيحتاج الصين لأنه في الحرب التجارية هو خسرها. خسر الحرب التجارية مع الصين. اثنين، الهيبة العسكرية، الإيرانيين حطوا مناخير ترامب في الأرض. مش أنا اللي عم بحكي، ولا بيكوز ولا أبو الصمون العراقي ولا أبو المطازيز الكويتي، لا لا لا لا، ولا اللبناني هذا اللي مش عارف شو اسمه، هذا اللي بيقعد يتمايص اللي جايبينه.

الهيبة العسكرية سقطت على يد الإيرانيين، والصينيين أكثر ناس فرحانين في هذا الموضوع. اقتصاديا التعن أبو سنسفيل الاقتصاد الأمريكي بالحرب على إيران وبالحرب الاقتصادية مع الصين، عشان هيك ترامب شال معاه كبار الأثرياء في أمريكا لأن هم اللي تضرروا التعن سنسفيلهم. وشفتوا كيف هو طلب، قال له اشتروا لكم 200-300 طيارة بوينغ، لأنه البوينغ عم بخص عجول شركة البوينغ هذه. فقال له الصيني، قال له طيب هات لك 200، هو كان بده 500 يبيع، قال له خذوا 500، قال له هات لك 200 بس بكفي. اقتصاديا انا شفت مليون حلقة اليوم تتحدث عن هذا الموضوع، انما يعني هي الزيارة كان لها الهدفين هذول، انه هو بده يتراجع عن القرارات التي اتخذها الاقتصادية ضد الصين واللي خوزقت الاقتصاد الأمريكي، وفي نفس الوقت بده يطلع من مشكلة إيران. القضية الآن صارت عنده هرمز ولا مش هرمز، قضية إسقاط النظام وتغيير النظام بثلاث أيام ومنحط إيدنا على إيران، بلد حلوة عجبتني أنا زي فنزويلا، ومنحط الحاكم اللي بدنا إياه وبناخذ البترول وبناخذ هرمز، عجبني هرمز عجبني، لا ما فيش منه الكلام، هلا مشان الله

كنت مع صوت الجالية العربية السورية في مدينة ملبورن عبر أثير الإذاعة العامة لسنية تريبل زد على موجة قدرها 92.3 اف ام ستيريو. هذا الصوت الذي يأتيكم 3 مرات في الأسبوع، كل نهار اثنين في 12 ظهرا، ومساء الأربعاء في 6 مساء، وصباح السبت في 9 صباحا. حتى نلتقي مساء الأربعاء لكم منا أجمل تحية. طقس ملبورن اليوم بارد وممطر، ودرجة الحرارة القصوى 16 درجة مئوية. يبدأ الطقس في تحسن من نهار الغد. أما سعر صرف الدولار الأسترالي فما زال يتراوح عند 71.5 دولار بالنسبة للدولار الأمريكي. بأمان الله وحفظه، أودعكم وإلى اللقاء.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: في سني أصبح الاستعداد جزءا من الحياة. استعدادا للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: افتتح الآن المعرض الجديد الرائع في متحف ملبورن. روما الإمبراطورية القوى الشعب. يضم المعرض 180 قطعة أثرية استثنائية لم تعرض من قبل في أستراليا. اكتشفوا فخامة روما الإمبراطورية وروعة المصارعين وحياة الرومان اليومية من المنحوتات والفسيفساء إلى المجوهرات والأدوات اليومية. اكتشفوا ثقافة وتاريخ روما القديمة بطريقة لم تختبروها من قبل. احجزوا تذاكر روما الإمبراطورية القوى والشعب على موقع museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/Arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقاً فشكراً لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجدداً مقابل $16 سنوياً أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
6: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family Program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

ألتقي معكم في لقاءات من الكتاب المقدس، لقاءات تغير الحياة تماما. لقائي معكم اليوم هو في سفر التكوين الأصحاح 16 والأصحاح 21. القصة هي قصة هاجر، تلك الجارية المصرية التي أعطيت من ضمن ما أعطيت لإبراهيم وسارة عندما خرج من مصر لكي تكون جارية لسارة. تعرفون أن سارة كانت عاقر لا تلد، وبحسب عادات تلك البلاد أعطت هاجر جارية لإبراهيم لكي يلد منها ابنا لهما، وولدت إسماعيل. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 16 هذه الكلمات: لما رأت هاجر أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها، احتقرت سارة، فقالت ساراي لإبراهيم: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. قال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأزلتها ساراي فهربت من وجهها، فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شور. وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. قال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا، وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك. وفي الأصحاح 21 أيضا تعاني هاجر وهي حبلى مرة، وهي تحمل غلامها إسماعيل مرة أخرى. يقول الكتاب: رأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، ربما كان يسخر من إسحاق، فقالت لإبراهيم: أطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام في عيني إبراهيم لسبب ابنه، يقصد إسماعيل. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياها على كتفها والولد وصرفها، فمضت وتاهت في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت: لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام. عجيب هو الرب جدا. هاجر مرة هربت ومرة طردت، هربت وهي حبلى وطردت ومعها ولد، نفذ ماؤها ونفذ أكلها، مطرودة وحيدة غير مرغوب فيها في الصحراء. وفي المرتين يأتي الرب، يأتي ملاك الرب إليها لكي ينقذها ويباركها ويمنحها موعيد عظيمة. العجيب أن سارة لم ترى ملاكا للرب ولم يظهر لها الرب، لكنه ظهر لهاجر جاريتها. الكل له قيمة عظمى في قلب الرب، الكل محبوب عند الرب. كانت هاجر في احتياج، لم يكن لها أحد في هذين الموقفين، لكن الرب كان هناك. حتى أن هاجر قالت كلمات دعت اسم الرب الذي تكلم معها: أنت إيل رؤي، لأنها قالت: أهنا أيضا رأيت بعد رؤيا. لم تكن تتوقع هاجر أن ترى إله سيدها إبراهيم، كانت تعتقد أنه إله الأسياد، إله إبراهيم وسارة. حتى أنها قالت، وربما كانت في استعجاب شديد، أن هذا الإله يمكن أن يرى، يمكن رؤيته، ويمكن رؤيته دون أن أموت.
قالت له: أنت إيل رؤي، أنت الإله المرئي، أنت لست محتجبا، أنت يمكن رؤيتك. لكن العجب العجاب فيما حدث بعد، عندما استطعنا أن نرى الله فعلا، ليس في ملاك الرب وليس في رؤية لهاجر في الصحراء، عندما رأيناه متجسدا في كلمة الله، في كلمته، متجسدا في شخص ربنا يسوع المسيح. إذا كنت في موقف شبيه بموقف هاجر، وإذا كنت شابا شبيه بموقف إسماعيل معرض للموت والهلاك، ليس لديك ما يقوتك، ليس لديك أمل في أي شيء، فالرب هناك موجود لك وموجود لأجلك، لكي يمنحك قوة وبداية جديدة وحياة جديدة، إن وثقت فيه، إن اتكلت عليه، إن سلمت له الحياة. الرب معكم ويبارككم. آمين.

أهلا بيك مستمع الكريم في تأمل من كلمة الله. مزمور 11 العدد الأول، قرار وسؤال. أما القرار عندما يقول المرنم على الرب توكلت، على الرب توكلت، ويقول بعدها على طول كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور. ده السؤال، كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور. واضح إنه دي نصيحة كانت لداود من حد بيخاف عليه ومن حد بيحبه، وقال له شاول مش هيسيبك في حالك، وكل شيء ضدك، وكل الأمور متلخبطة. نصيحة يا داود، اهرب إلى أن تهدأ الأمور. زي العصفور ما بيروح الجبل، مكان بعيد، مكان واسع، مكان تقدر تستخبى فيه. والكلام اللي قيل لداود بيحصل معانا إحنا كتير، لما تيجي أخبار كده كتير ورا بعض مزعجة، زي الأخبار الغريبة اللي بنسمعها الأيام دي، ناس بتنتقل بتروح السماء، مشاكل، زلازل، حاجات غريبة بتحصل كده حوالينا على الصعيد الكنسي والديني والمادي والعالمي، تلاقي كل الأخبار كده تصيب الواحد بحالة من القلق، الخوف، اليأس، هو بكرة في إيه؟ هي الدنيا متلخبطة إزاي؟ وإحنا يعني لسه بنخطي وبنقول يا هادي في سنة جديدة، متوقعين أخبار أفضل، أمور تتعدل، لكن الأخبار يعني ورا بعضها ما تطمنش. فقالوا لداود قدام كل اللي بيحصل ده، اهرب، استخبى شوية، ابعد شوية. لكن عجبني جدا القرار اللي كان واخده من أول المزمور، على الرب توكلت، على الرب توكلت، بغض النظر عن الحرب اللي من الأعداء، بغض النظر عن كل المشاكل والأمراض والداء، بغض النظر عن كل الضيقات والأوجاع والشقاء، بغض النظر عن كل حاجة متلخبطة حواليا، أنا هعالج كل ده بعبارة من ثلاث كلمات، على الرب توكلت. أنا لي إله جدير بالثقة، أنا لي إله أقدر أستند عليه. وبعدين أعتقد داود عايز يقول لهم، ما أنا جربت قبل كده أني أهرب، لما في يوم من الأيام قلت العبارة دي، سأهلك يوما بيد شاول، وهربت وكنت هموت. لما راح عند أخيش ملك جت كان هيموت هناك، اللي خدته من الهروب. مرات كتير قدام المشاكل نهرب، عايز أسيب مكاني، أسيب خدمتي، أسيب كنيستي، أسيب شغلي، أسيب الناس دول. طب وإيه الحل؟ من هدخل في دايرة جديدة من الصراع والاكتئاب والضيق والألم. لكن تعالوا النهاردة نقول مع المرنم، على الرب توكلت. يعرف يخرج من الحبس رجلي، يعرف يخرجني من الشبكة التي خبأها لي الأشرار، يعرف يعطي نصرة وقوة وبركة. تعالوا النهاردة كل حد فينا مضغوط، كل حد النهاردة إبليس عايزه يهرب من المسرح، كل حد فينا عدو الخير بيحاربه بضيقات أو مؤامرات أو ظروف صعبة، نأخذ هذا القرار العظيم، على الرب توكلت، نتكل عليه، وهو يستطيع أن يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

نشأ الصبيان بيير وتوني في عائلة متواضعة يعمها السلام، ولفرحة والديهما لم يكن بيير وتوني أخوان فقط، بل كانا أفضل صديقين لبعضهم البعض. لكن للأسف لم يدم السلام طويلا، ولم تدم الراحة كذلك في تلك العائلة. ففي يوم من الأيام بدت علامات الضعف والمرض على جسد توني الأخ الصغير، وبعد استشارات طبية عديدة تبين أن الصبي الصغير توني مصاب بمرض عضال، والذي سيؤدي إلى موته إن لم يخضع لعلاج قوي يعقبه عملية نقل دم. سلم والدا توني الأمر إلى الرب بالصلاة، بينما انهمك الأطباء بتحضيره للعمليات وللعلاج والبحث عن شخص مناسب يتبرع بدمه لإنقاذ حياة ذلك الصبي الصغير. بعد أسابيع قليلة تبين للأطباء أن الشخص الوحيد الذي تتناسب خصائص دمه مع توني هو أخيه بيير. كان الوقت يمضي بسرعة، وتوني يضعف يوما فيوم، وحياته تصبح أكثر عرضة للخطر، ولا بد من التدخل السريع لإجراء العلاج ونقل الدم إليه. أخذ الأب ابنه بيير في حضنه ونظر إليه والدموع تملأ عينيه، ثم سأله قائلا: يا بيير، هل تريد أن يشفى أخوك؟ أجاب ذلك الولد قائلا: نعم يا أبي، أنا أريد ذلك بكل قوة وبشدة. وكانت عينا بيير أيضا ممتلئة بالدموع. تابع الأب حديثه قائلا: ولو تطلب شفاء أخيك أن تعطيه دمك فهل تقبل؟ غص الولد وسأل أباه: أليس هناك طريقة أخرى يا أبي؟ أجاب الأب: كلا يا بني، فدمك هو الوحيد الذي يستطيع أن يشفي أخاك. أجاب بيير: إذن أنا أقبل يا أبي، أنا مستعد. أدخل الولدان إلى المستشفى، وابتدأ الأطباء بإجراء العلاج، ثم تلاه نقل الدم. كان الأخوان نائمين على سريرين متجاورين في المستشفى، بينما الواحد يعطي دمه للآخر. كان بيير ينظر إلى أخيه توني وكأنها المرة الأخيرة. بعد وقت قليل أغلق بيير عينيه، ثم سأل الطبيب: هل اقتربنا من النهاية؟ أجابه الطبيب: تقريبا يا بني. تابع بيير كلامه قائلا: فمتى سأموت؟ وهل سيكون الموت مؤلما؟ ذهل الطبيب من سؤاله وأجابه: لماذا تقول أنك ستموت يا بيير؟ أنت لن تموت. سأل بيير: أليس هذا هو هدف العملية، أن أعطي دمي لكي يحيى أخي؟ فإن أعطيت دمي لأخي ليحيى هو، فهذا معناه أن أموت أنا. طمأنه الطبيب وقال: إن نقل الدم لا يعني أنك تموت، ستنقذ أخاك نعم، لكنك أيضا ستعيش. يا لمحبة هذا الصبي الصغير، كان بيير ذلك الطفل مستعدا أن يدفع حياته من أجل أن يحيا أخوه. كان يظن أنه إذا نقل دمه أو بعضا من دمه إلى أخيه أنه سيموت، ولم يكن يعلم ولم يخبره أحد بالحقيقة. علم أنه ربما يموت، ومع ذلك اختار أن يموت لكي يحيا هو. إنها أسمى أنواع المحبة، أن يعطي شخص أو أن يكون شخص ما مستعدا أن يعطي حياته لكي يحيا آخر. إن هذه القصة حدثت وقد تحدث مرارا وتكرارا مع طفل آخر، لكن ما هذا إلا إشارة بسيطة جدا وصورة صغيرة جدا لما صنعه، دعوني أقول ما صنعه، أخونا الأكبر البكر، شخص الرب يسوع المسيح الذي بالفعل
وعلى الصليب، أعطى حياته تماما وأعطى دمه تماما لكي نحيا نحن. مات وقام ومنحنا الحياة معه، فما نحياه الآن ليست حياتنا نحن لنفعل بها كما نشاء، لكنها حياة من اشتراها واقتناها وفداها بدمه وبحياته. فلمن تعيش؟ ثم هل أنت مستعد لتضحي من أجل الآخرين؟ هل أنت مستعد، لا أقول أن تعطي حياتك أو أن تعطي دمك أو عمرك أو كل ما لك، هل أنت مستعد أن تعطي ولو القليل، سواء من الوقت أو الجهد أو المال أو العمل أو المشاعر أو أي شيء تستطيع أن تعطيه لآخرين؟ فلربما تمنح قليلا لآخرين ينقذ حياتهم وينقذ مستقبلهم. نعمة الرب مع جميعكم.

سعادة النفس. السعادة هي غاية كل إنسان، وإذا نظرنا في أي مكان نجد الناس جميعا يتمنون أن يعيشوا حياة سعيدة في كل أمورها، ولكن تختلف نظرة كل فرد بالنسبة لمعنى السعادة. فالبعض يرى السعادة في الغنى والجاه، والبعض يرونها في الصحة الجيدة أو الزوجة الفاضلة أو الزوج الفاضل المحب لها ولأولادها. ولكن هناك فئة قليلة ترى السعادة في إسعاد الآخرين، وقد يكون العكس صحيح، فهناك من يرى السعادة في شقاء الآخرين. وهكذا نرى أن كل إنسان ينظر إلى السعادة بمنظاره الخاص. فأين هي السعادة إذن؟ سؤال محير قد لا نستطيع الإجابة عليه بسهولة. فالتاريخ يشهد بأن الكثيرين من الأغنياء، من لهم الممتلكات والمال الكثير، لا سعادة لهم في الحياة. والحقيقة المعروفة هي أن السعادة لا تأتي من خارج الإنسان بل من داخله، فيصبح الإنسان سعيدا عندما تغمر السعادة قلبه وكيانه. فكم من فقير سعيد في حياته أكثر من الأغنياء، وكم من غني هو شقي في حياته. إن سعادة قلب الإنسان تتحقق فقط عندما يسكن في قلبه مانح السعادة ومصدرها الحقيقي، وهو الرب يسوع المسيح ومدى إيمانه بهذا المخلص الجليل. كما نجد السعادة في إسعاد الآخرين حولنا وتقديم الخير لكل الناس، خاصة من هم في حاجة إلى مساعدتنا. إن علماء النفس يؤكدون بأن أقصى درجات السعادة هي عندما يشعر الإنسان بأنه يحب غيره ويكون محبوبا من غيره.

لن تأتي بأن أقصى درجات السعادة هي عندما يشعر الإنسان بأنه يحب غيره ويكون محبوبا من غيره.

لا نزال معكم أيها الأصدقاء على مدار الساعة القادمة، أي حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، لنقدم لكم المزيد من الفقرات والتأملات النافعة للجميع. وأيضا ستستمعون إلى ترانيم وموسيقى تفرح قلوبنا بكلماتها المشجعة.

الرب رعية، مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرت كل فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسانا في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين، وهو يسير معنا كل الظهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بألحان وأنغام الفرح السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: دور كل فرد في العائلة. بدأنا سابقا حلقات متتابعة عن دور كل عضو في الأسرة وكيف يقوم كل فرد بدوره تجاه الأطراف الأخرى في عائلته. ومن المهم جدا على كل فرد أن يقوم بدوره على أفضل وجه. واليوم نقدم الجزء الثاني من الحديث عن دور الزوج حتى يتسنى لأسرته أن تعيش في سلام واطمئنان وانسجام. فما هو المطلوب من كل زوج؟ إليكم أيها الأزواج بعض النصائح الهامة. أولا، تعلم أيها الزوج أن تكون لطيفا في معاملتك لزوجتك، وكن حذرا من جرح مشاعرها. تعلم أيضا أن تمدحها دائما على انفراد وأيضا أمام الآخرين. اشكر زوجتك على جهودها اليومية في إعداد وجبات الطعام واهتمامها بالأولاد وكل أمور البيت. تجنب الانتقاد السلبي بقدر المستطاع وتكلم دائما بالصدق معها. كن مستمعا لزوجتك فيما تريد الحديث عنه في أي موضوع، لا تنتقدها أمام الآخرين ولا تتحدث بسخرية عن عدم مقدرتها على تغيير بعض الأمور. تجنب مقارنة زوجتك بأي امرأة أخرى ولا تخرج من البيت وأنت غاضب.
1: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Arabic and English.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: اكتشفوا المعرض الجديد النابض بالحياة في Science Works. انظروا إلى العالم بنظرة جديدة. استكشفوا المعادن المتوهجة والخضع البصرية والتجارب العملية للأطفال الفضوليين والكبار على حد سواء. شاهدوا الألوان، العبوا بالضوء، انبهروا. المعرض مفتوح الآن في ساينس ووركس. احصلوا على التذاكر من موقع museumvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقاً فشكراً لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجدداً مقابل $16 سنوياً أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
2: This is a 3ZZZ program replay.
3: 3ZZZ.

0: listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

ألتقي معكم في لقاءات من الكتاب المقدس، لقاءات تغير الحياة تماما. لقائي معكم اليوم هو في سفر التكوين الأصحاح 16 والأصحاح 21. القصة هي قصة هاجر، تلك الجارية المصرية التي أعطيت من ضمن ما أعطيت لإبراهيم وسارة عندما خرج من مصر لكي تكون جارية لسارة. تعرفون أن سارة كانت عاقر لا تلد، وبحسب عادات تلك البلاد أعطت هاجر جارية لإبراهيم لكي يلد منها ابنا لهما، وولدت إسماعيل. نقرأ في سفر التكوين الأصحاح 16 هذه الكلمة: لما رأت هاجر أنها حبلت صغرت مولاتها في عينيها، احتقرت سارة، فقالت ساراي لإبراهيم: ظلمي عليك، أنا دفعت جاريتي إلى حضنك، فلما رأت أنها حبلت صغرت في عينيها، يقضي الرب بيني وبينك. قال أبرام لساراي: هو ذا جاريتك في يدك، افعلي بها ما يحسن في عينيك. فأزلتها ساراي فهربت من وجهها، فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية، على العين التي في طريق شور. وقال: يا هاجر جارية ساراي، من أين أتيت وإلى أين تذهبين؟ فقالت: أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. قال لها ملاك الرب: ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها. وقال لها ملاك الرب: تكثيرا أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب: ها أنت حبلى فتلدين ابنا، وتدعين اسمه إسماعيل، لأن الرب قد سمع لمذلتك. وفي الأصحاح 21 أيضا تعاني هاجر وهي حبلى مرة، وهي تحمل غلامها إسماعيل مرة أخرى. يقول الكتاب: رأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، ربما كان يسخر من إسحاق، فقالت لإبراهيم: أطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام في عيني إبراهيم لسبب ابنه، يقصد إسماعيل. فقال الله لإبراهيم: لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياها على كتفها والولد وصرفها، فمضت وتاهت في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت: لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت، فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها: ما لك يا هاجر؟ لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به، لأني سأجعله أم عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القرب ماء وسقت الغلام. عجيب هو الرب جدا. هاجر مرة هربت ومرة طردت، هربت وهي حبلى وطردت ومعها ولد، نفذ ماؤها ونفذ أكلها، مطرودة وحيدة غير مرغوب فيها في الصحراء. وفي المرتين يأتي الرب، يأتي ملاك الرب إليها لكي ينقذها ويباركها ويمنحها مواعيد عظيمة. العجيب أن سارة لم ترى ملاكا للرب ولم يظهر لها الرب، لكنه ظهر لهاجر جاريتها. الكل له قيمة عظمى في قلب الرب، الكل محبوب عند الرب. كانت هاجر في احتياج، لم يكن لها أحد في هذين الموقفين، لكن الرب كان هناك. حتى أن هاجر قالت كلمات دعت اسم الرب الذي تكلم معها: أنت إيل رؤي، لأنها قالت: أهنا أيضا رأيت بعد رؤيا. لم تكن تتوقع هاجر أن ترى إله سيدها إبراهيم، كانت تعتقد أنه إله الأسياد، إله إبراهيم وسارة. حتى أنها قالت، وربما كانت في استعجاب شديد، أن هذا الإله يمكن أن يرى، يمكن رؤيته، ويمكن رؤيته دون أن أموت.
قالت له: أنت إيلوروئي، أنت الإله المرئي، أنت لست محتجبا، أنت يمكن رؤيتك. لكن العجب العجاب فيما حدث بعد، عندما استطعنا أن نرى الله فعلا، ليس في ملاك الرب وليس في رؤية لهاجر في الصحراء، عندما رأيناه متجسدا في كلمة الله، في كلمته، متجسدا في شخص ربنا يسوع المسيح. إذا كنت في موقف شبيه بموقف هاجر، وإذا كنت شابا شبيه بموقف إسماعيل معرض للموت والهلاك، ليس لديك ما يقوتك، ليس لديك أمل في أي شيء، فالرب هناك موجود لك وموجود لأجلك لكي يمنحك قوة وبداية جديدة وحياة جديدة، إن وثقت فيه، إن اتكلت عليه، إن سلمت له الحياة. الرب معكم ويبارككم. آمين.

أهلا بك مستمع الكريم في تأمل من كلمة الله. مزمور 11 العدد الأول، قرار وسؤال. أما القرار عندما يقول المرنم على الرب توكلت، على الرب توكلت، ويقول بعدها على طول كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور. ده السؤال، كيف تقولون لنفسي اهربوا إلى جبالكم كعصفور؟ واضح إنه دي نصيحة كانت لداود من حد بيخاف عليه ومن حد بيحبه، وقال له شاول مش هيسيبك في حالك، وكل شيء ضدك، وكل الأمور متلخبطة. نصيحة يا داود، اهرب إلى أن تهدأ الأمور. زي العصفور ما بيروح الجبل، مكان بعيد، مكان واسع، مكان تقدر تستخبى فيه. والكلام اللي قيل لداود بيحصل معانا إحنا كتير، لما تيجي أخبار كده كتير ورا بعض مزعجة، زي الأخبار الغريبة اللي بنسمعها الأيام دي، ناس بتنتقل بتروح السماء، مشاكل، زلازل، حاجات غريبة بتحصل كده حوالينا على الصعيد الكنسي والديني والمادي والعالمي، تلاقي كل الأخبار كده تصيب الواحد بحالة من القلق، الخوف، اليأس، هو بكرة في إيه؟ هي الدنيا متلخبطة إزاي؟ وإحنا يعني لسه بنخطي وبنقول يا هادي في سنة جديدة، متوقعين أخبار أفضل، أمور تتعدل، لكن الأخبار يعني ورا بعضها ما تطمنش. فقالوا لداود قدام كل اللي بيحصل ده، اهرب، استخبى شوية، ابعد شوية. لكن عجبني جدا القرار اللي كان واخده من أول المزمور، على الرب توكلت، على الرب توكلت، بغض النظر عن الحرب اللي من الأعداء، بغض النظر عن كل المشاكل والأمراض والداء، بغض النظر عن كل الضيقات والأوجاع والشقاء، بغض النظر عن كل حاجة متلخبطة حواليا، أنا هعالج كل ده بعبارة من ثلاث كلمات، على الرب توكلت. أنا لي إله جدير بالثقة، أنا لي إله أقدر أستند عليه. وبعدين أعتقد داود عايز أقول لهم، ما أنا جربت قبل كده أني أهرب، لما في يوم من الأيام قلت العبارة دي، سأهلك يوما بيد شاول، وهربت وكنت هموت. لما راح عند أخيش ملك جت كان هيموت هناك، اللي خدته من الهروب. مرات كتير قدام المشاكل نهرب، عايز أسيب مكاني، أسيب خدمتي، أسيب كنيستي، أسيب شغلي، أسيب الناس دول. طب وإيه الحل؟ من هدخل في دايرة جديدة من الصراع والاكتئاب والضيق والألم. لكن تعالوا النهاردة نقول مع المرنم، على الرب توكلت. يعرف يخرج من الحبس رجلي، يعرف يخرجني من الشبكة التي خبأها لي الأشرار، يعرف يعطي نصرة وقوة وبركة. تعالوا النهاردة كل حد فينا مضغوط، كل حد النهاردة إبليس عايزه يهرب من المسرح، كل حد فينا عدو الخير بيحاربه بضيقات أو مؤامرات أو ظروف صعبة، نأخذ هذا القرار العظيم، على الرب توكلت، نتكل عليه وهو يستطيع أن يخرج من الآكل أكلا ومن الجافي حلاوة. والرب معكم، أخوكم أمجد خليل.

نشأ الصبيان بيير وتوني في عائلة متواضعة يعمها السلام، ولفرحة والديهما لم يكن بيير وتوني أخوان فقط، بل كانا أفضل صديقين لبعضهم البعض. لكن للأسف لم يدم السلام طويلا، ولم تدم الراحة كذلك في تلك العائلة. ففي يوم من الأيام بدت علامات الضعف والمرض على جسد توني الأخ الصغير، وبعد استشارات طبية عديدة تبين أن الصبي الصغير توني مصاب بمرض عضال، والذي سيؤدي إلى موته إن لم يخضع لعلاج قوي يعقبه عملية نقل دم. سلم والدا توني الأمر إلى الرب بالصلاة، بينما انهمك الأطباء بتحضيره للعمليات وللعلاج والبحث عن شخص مناسب يتبرع بدمه لإنقاذ حياة ذلك الصبي الصغير. بعد أسابيع قليلة تبين للأطباء أن الشخص الوحيد الذي تتناسب خصائص دمه مع توني هو أخيه بيير. كان الوقت يمضي بسرعة، وتوني يضعف يوما فيوم، وحياته تصبح أكثر عرضة للخطر، ولا بد من التدخل السريع لإجراء العلاج ونقل الدم إليه. أخذ الأب ابنه بيير في حضنه ونظر إليه والدموع تملأ عينيه، ثم سأله قائلا: يا بيير، هل تريد أن يشفى أخوك؟ أجاب ذلك الولد قائلا: نعم يا أبي، أنا أريد ذلك بكل قوة وبشدة. وكانت عينا بيير أيضا ممتلئة بالدموع. تابع الأب حديثه قائلا: ولو تطلب شفاء أخيك أن تعطيه دمك فهل تقبل؟ غص الولد وسأل أباه: أليس هناك طريقة أخرى يا أبي؟ أجاب الأب: كلا يا بني، فدمك هو الوحيد الذي يستطيع أن يشفي أخاك. أجاب بيير: إذن أنا أقبل يا أبي، أنا مستعد. أدخل الولدان إلى المستشفى، وابتدأ الأطباء بإجراء العلاج، ثم تلاه نقل الدم. كان الأخوان نائمين على سريرين متجاورين في المستشفى، بينما الواحد يعطي دمه للآخر. كان بيير ينظر إلى أخيه توني وكأنها المرة الأخيرة. بعد وقت قليل أغلق بيير عينيه، ثم سأل الطبيب: هل اقتربنا من النهاية؟ أجابه الطبيب: تقريبا يا بني. تابع بيير كلامه قائلا: فمتى سأموت؟ وهل سيكون الموت مؤلما؟ ذهل الطبيب من سؤاله وأجابه: لماذا تقول أنك ستموت يا بيير؟ أنت لن تموت. سأل بيير: أليس هذا هو هدف العملية، أن أعطي دمي لكي يحيي أخي؟ فإن أعطيت دمي لأخي ليحيي هو، فهذا معناه أن أموت أنا. طمأنه الطبيب وقال: إن نقل الدم لا يعني أنك تموت، ستنقذ أخاك نعم، لكنك أيضا ستعيش. يا لمحبة هذا الصبي الصغير، كان بيير ذلك الطفل مستعدا أن يدفع حياته من أجل أن يحيا أخوه. كان يظن أنه إذا نقل دمه أو بعضا من دمه إلى أخيه أنه سيموت هو، ولم يكن يعلم ولم يخبره أحد بالحقيقة. علم أنه ربما يموت، ومع ذلك اختار أن يموت لكي يحيا هو. إنها أسمى أنواع المحبة، أن يعطي شخص أو أن يكون شخص ما مستعدا أن يعطي حياته لكي يحيا آخر. إن هذه القصة حدثت وقد تحدث مرارا وتكرارا مع طفل آخر، لكن ما هذا إلا إشارة بسيطة جدا وصورة صغيرة جدا لما صنعه، دعوني أقول ما صنعه، أخونا الأكبر البكر، شخص الرب يسوع المسيح، الذي بالفعل
وعلى الصليب، أعطى حياته تماما وأعطى دمه تماما لكي نحيا نحن. مات وقام ومنحنا الحياة معه، فما نحياه الآن ليست حياتنا نحن لنفعل بها كما نشاء، لكنها حياة من اشتراها واقتناها وفداها بدمه وبحياته. فلمن تعيش؟ ثم هل أنت مستعد لتضحي من أجل الآخرين؟ هل أنت مستعد، لا أقول أن تعطي حياتك أو أن تعطي دمك أو عمرك أو كل ما لك، هل أنت مستعد أن تعطي ولو القليل، سواء من الوقت أو الجهد أو المال أو العمل أو المشاعر أو أي شيء تستطيع أن تعطيه لآخرين؟ فلربما تمنح قليلا لآخرين ينقذ حياتهم وينقذ مستقبلهم. نعمة الرب مع جميعكم.

سعادة النفس. السعادة هي غاية كل إنسان، وإذا نظرنا في أي مكان نجد الناس جميعا يتمنون أن يعيشوا حياة سعيدة في كل أمورها، ولكن تختلف نظرة كل فرد بالنسبة لمعنى السعادة. فالبعض يرى السعادة في الغنى والجاه، والبعض يرونها في الصحة الجيدة أو الزوجة الفاضلة أو الزوج الفاضل المحب لها ولأولادها. ولكن هناك فئة قليلة ترى السعادة في إسعاد الآخرين، وقد يكون العكس صحيح، فهناك من يرى السعادة في شقاء الآخرين. وهكذا نرى أن كل إنسان ينظر إلى السعادة بمنظاره الخاص. فأين هي السعادة إذن؟ سؤال محير قد لا نستطيع الإجابة عليه بسهولة. فالتاريخ يشهد بأن الكثيرين من الأغنياء، من لهم الممتلكات والمال الكثير، لا سعادة لهم في الحياة. والحقيقة المعروفة هي أن السعادة لا تأتي من خارج الإنسان بل من داخله، فيصبح الإنسان سعيدا عندما تغمر السعادة قلبه وكيانه. فكم من فقير سعيد في حياته أكثر من الأغنياء، وكم من غني هو شقي في حياته. إن سعادة قلب الإنسان تتحقق فقط عندما يسكن في قلبه مانح السعادة ومصدرها الحقيقي، وهو الرب يسوع المسيح ومدى إيمانه بهذا المخلص الجليل. كما نجد السعادة في إسعاد الآخرين حولنا وتقديم الخير لكل الناس، خاصة من هم في حاجة إلى مساعدتنا. إن علماء النفس يؤكدون بأن أقصى درجات السعادة هي عندما يشعر الإنسان بأنه يحب غيره ويكون محبوبا من غيره.

لا نزال معكم أيها الأصدقاء على مدار الساعة القادمة، أي حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم، لنقدم لكم المزيد من الفقرات والتأملات النافعة للجميع. وأيضا ستستمعون إلى ترانيم وموسيقى تفرح قلوبنا بكلماتها المشجعة.

الرب رعية، مزمور قال عنه البعض إنه بلبل المزامير، إنه مزمور الراعي الذي يسبي القلب بكيفية تنفي عنه الأحزان التي قهرت كل فلسفات البشر وأفراح العالم، ويدرأ عن القلب أفكارا رديئة وشكوكا مريبة. فكم شدد من عزائم الإرادة الخائرة وأعطى اكتفاء للمساكين وشجاعة للفاشلين، وسكب بلسانا في قلوب المتألمين، وحطم القيود ليخرج المأسورين، وهو يسير معنا كل الظهور حتى يطير كل مؤمن عائدا إلى أحضان السماء، حيث تختلط موسيقانا بألحان وأنغام الفرح السماوي الأبدي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام.

0: دور كل فرد في العائلة. بدأنا سابقا حلقات متتابعة عن دور كل عضو في الأسرة وكيف يقوم كل فرد بدوره تجاه الأطراف الأخرى في عائلته. ومن المهم جدا على كل فرد أن يقوم بدوره على أفضل وجه. واليوم نقدم الجزء الثاني من الحديث عن دور الزوج حتى يتسنى لأسرته أن تعيش في سلام واطمئنان وانسجام. فما هو المطلوب من كل زوج؟ إليكم أيها الأزواج بعض النصائح الهامة. أولا، تعلم أيها الزوج أن تكون لطيفا في معاملتك لزوجتك، وكن حذرا من جرح مشاعرها. تعلم أيضا أن تمدحها دائما على انفراد وأيضا أمام الآخرين. اشكر زوجتك على جهودها اليومية في إعداد وجبات الطعام واهتمامها بالأولاد وكل أمور البيت. تجنب الانتقاد السلبي بقدر المستطاع وتكلم دائما بالصدق معها. كن مستمعا لزوجتك فيما تريد الحديث عنه في أي موضوع، لا تنتقدها أمام الآخرين ولا تتحدث بسخرية عن عدم مقدرتها على تغيير بعض الأمور. تجنب مقارنة زوجتك بأي امرأة أخرى ولا تخرج من البيت وأنت غاضب أو حينما تكون هي باكية. احذر على تخصيص وقت كافي لكما وحدكما للحديث معا وأيضا للراحة والاسترخاء. وكيف تعامل زوجتك أمام الآخرين؟ هذا سؤال هام. أولا، قدمها للآخرين بكلمات حلوة وهذا يرفع من معنوياتها. وعندما تجلسون إلى مائدة الطعام قدم لها الكرسي وأنت تبتسم. لا تجادلها كثيرا ولا تحاول تصحيح أخطائها أمام الآخرين. عندما تقابل أمها عبر عن تقديرك لابنتها أي زوجتك. تعلم كيف تجد أشياء لمدحها مدحا حقيقيا وبدون تصنع. وكيف لا تعامل زوجتك أمام الآخرين؟ هذا سؤال هام أيضا. كيف لا تعامل زوجتك؟ أولا، تجنب مناقشة أي موضوع يخصكما أمام الآخرين. تجنب توجيه النظرات الصارمة والمتوهمة.
1: You're listening to 3ZZZ Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Dutch.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Het volgende programma is in het Nederlands. The following program is in Dutch.